Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi washabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'alamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmiddin. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبادول يا محمول يا سري بادوكا باغيندا يان دي بتون أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبادول يا محمول يا سري بادوكا باغيندا راجا برمسوري أغون راجا زاري صوفيا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا فضل يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah, mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat bersatu padu, dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigi bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasha'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة للسماء والسلام على الصديق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي

إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

النبي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. A'udzu billahi samil alim syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuballighuna al-hajja baitikal haram. Wa ziyarati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamma wa afil lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ila yawmil qiyamah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah sahihan kamilan wa aqilan hadika wa aliman amila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazn wa na'udzubika minal ajzi wal kasl wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalbatid dayn wa qarir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyil asqam. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة في كل مكان وفي كل زمان. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان وقرية المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا رب.

أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.